رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه المأساة هذه اللي بشوفها اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا